كرامة وبوتس كفا قبول. اي دنك ماي فريند تسليم السيا ينفوضو خلماك فراغ سكي ديري ماسا سليم.